إِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ

رأسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت على

وليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

جهنم يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا

لهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

نثبته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصاب

معجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد

0: به الحق.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مكي ينغ لين دي نيو كين كو سي نيك ستورك سانت دلو دي زيار خليفه ديني خليفه ادي دي نياني جام سي بير ريو سنغال اك لي كوور دا خام غيني جام سي ليپ خاج جام جوج دلو نانكو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو سي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكي ني دلو فاتلي لين وقتو جولي فجر سي ميغي تولو سي جومي وقتو بو توفتالي نين فك سيميلي اك نيت داني جولي سوبا جومي وقتو بو توفتالي جوم فك سيميلي اك جوم نيت tisbaar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili juróom takusaan daan ko julli juróomi waxtu tembe timis mi ngi tollu ci juróom ñaari waxtu bu toftale ñaar fukki simili ak juróom geeyit daan ko julli juróom ñetti waxtu bu toftale ñaar fukki simili ak juróom tey la alxames ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmm dëppoog fukki fan ci weeru septembre ci atum 2026 dellu di jaajëfal bu baax xalifa loo mi nekkoon ci wàllu machine bi ki ko fi wutu di Ngagn Demba Diop fële ca RSI Radio Sénégal International Matar Sarr ci kàddu gi Soxna Adama Dieye mbokk yi ni Sada ni dikk ak yéen ci këytu tàgg yi.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة السنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي على المساعدة الفنية سيد إبراهيم فال، من أعداد وتقديم سلم فالمختار.

جزاكم الله خيرا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في بدايتي لهذه الحلقة التي نتناول فيها إن شاء الله تعالى الطب النبوي، والذي أثار نقاشا واسعا منذ قرون بين طرف يراه شريعة ملزمة وجزءا من الوحي، وآخر يعتبره نصائح طبية تولدت من بيئة وثقافة عصر النبوة لا غير، وأنها تدخل في باب التجارب البشرية البحتة، بينما يقر الطرف الأول بأن الأحاديث الطبية إنما هي جزء من الوحي وتتجاوب مع التطور العلمي. ويرى ابن خلدون في مقدمته أن التداوي بما ورد في بعض النصوص مثل العسل للمبطون إنما ينفع بجهة التبرك وصدق الاعتقاد، لا لأنه طبيعي أو طب بحد ذاته. ولمعرفة المزيد من هذا الموضوع ومدى انتشاره في الأوساط السنغالية، تستضيف إذاعة السنغال الدولية هذه الليلة الأستاذ إبراهيم خليل نيان في محاولة للسبر 20 سنة التي قضاها في هذا المجال.

0: ولمعرفة جانب من السيرة الذاتية لضيفنا الكريم، نود أن نقرأ عليكم جانبا من هذه السيرة الذاتية أو نموذجا منها. ضيفنا تحصل على الشهادة الابتدائية في معهد الشيخ عبد العزيز دباغ عام 1995، وهو من مواليد 1981 بقرية كر إبرانيان قرب تشيس، وتلقى بداية التعلم على يد والده حفظه الله الإمام مالك نيان المعروف بماجرة، وتحصل على الشهادة الإعدادية عام 1999 من معهد الحاج عمر فوتيتال بتشيس، وكذلك الشهادة الثانوية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية 2003 معهد الأزهر بتشيس دائما، شهادة حفظ القرآن عام 2006 في معهد دار الأرقم بفاس توري، شهادة الليسانس 2019 جامعة شيخ أنتجوب. ومن الجانب المهني حصل على شهادات مهنية، منها شهادة الكفاءة الأساسية البيداغوجية، شهادة البيداغوجية الكاملة CAP، شهادة دبلوم الخطيب 2017 أكاديمية الأئمة والخطباء، شهادة ماستر المهني في الحجامة والطب طب الأعشاب 2021 أكاديمية الحكمة للعلوم التكاملية في بريطانيا، ومنذ أكثر من 20 سنة هو بجانب والده في مجال الطب النبوي والطب التكاملي. هذه مسيرة موجزة لضيفنا الكريم إبراهيم خليل نيان،
1: ما شاء الله،
0: ونتمنى لك التوفيق
1: الله
0: في كل هذه المساعي وهذه المسيرة الحافلة بالشهادات والسعي لتحصيل العلم. أهلا وسهلا بك شيخ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بك يا شيخنا الوالد الحبيب الإمام فال، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لجميع المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج القيم منذ سنوات عديدة، ومن هؤلاء الوالد المتابعين الوالد حفظه الله الإمام كدما جرنيان يلقي إليك تحيات ويلقيها إلى الجميع.
0: الله يحفظه.
1: إذن فنحن نبدأ التحية بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع المتابعين، وندعو الله لكم التوفيق والسداد والصحة والعافية وطول العمر على الطاعة إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا. كما قرأنا الآن في هذه التمهيدية، نرى أن الطب النبوي يتناقش حوله مجموعة من العلماء، البعض منهم يقر على أنه من نصوص الوحي، والبعض الآخر لا يعتبره غير تجارب طبية مرت في عهد النبي والثقافة التي كانت سائدة. ومما يذكر أن عائشة رضي الله عنها قد سئلت مرة كيف تمكنت من جمع هذه المعلومات الطبية، لأنها كانت تصف بعض الأمراض وأدويتها، فقالت فيما قالت أن الأطباء الذين كانوا يعالجون النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمع لهم بعض الوصفات والتحليلات التي يلقونها أيام مجيئهم إلى المدينة لمعالجة النبي صلى الله عليه وسلم في أمراضه. ولم يعرف فيما أظن أن هناك شيء مؤكد من أن الطب النبوي كان موجودا قبل البعثة. طيب كيف نعرف
1: الطب
0: النبوي هل هو كان موجودا قبل النبي او نشأ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: ما شاء الله، سؤال قيم، نسأل الله السداد والتوفيق. وإجابة لهذا السؤال نقول بأن الطب النبوي هو مجموعة مما ثبت من الأحاديث الشرعية، الأحاديث النبوية، ومما ثبت بالقرآن بالعلاجات والوقايات. إذن فهذه المجموعة من الإرشادات والتوجيهات بما يتعلق بصحة البدن وهو ما يسمى بالطب النبوي. وهذا المصطلح أيضا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: قبل بعثته،
1: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون بالطب النبوي أو الطب الفلاني، كانوا يقولون الطب فقط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إرشادات وبين أن أمورا كثيرة سنتطرق إليه إن شاء الله فيما بعد، بأن في هذه الأشياء شفاء، أو هذا ينفع في كذا، أو هذا ينفع في كذا، أو هذا ينفع في كذا. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور وأوضحه، لما جاء العلماء رضوان الله عليهم بدأوا يجمعون العلوم الشرعية، ومن هنا ظهر هذا المصطلح المسمى بالطب النبوي. وكانوا يقصدون به جمع الأحاديث والإرشادات والنصائح الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمور فيه شفاء. فمن هنا انطلق مصطلح الطب النبوي، الطب النبوي، رغم أن الطب كانت موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات عديدة، لأن الطب هو حاجة إنسانية، التداوي حاجة إنسانية. فمنذ أن خلق الإنسان، أن خلقه الله سبحانه وتعالى وأنزله على الأرض، والإنسان فيه نقائص وحاجات أساسية، من تلك الحاجات الأساسية التي يسعى الإنسان لإرضائها، منها الجوع، ويحاول أن يجد أشياء لعلاج الجوع، ومنها أيضا العطش، ومنها أيضا المرض. يسعى الإنسان لإيجاد حلول لعلاج مرضه أو لعلاج الأوجاع التي هاجمت عليه.
0: وهناك فيما أظن حديثا يقول أن ما أنزل الله داء إلا أنزل له
1: إلا أنزل له دواء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. إذن فمنذ أن خلق الإنسان خلق معه من ضمن النقائص التي رافقت الإنسان طول الحياة، ومنذ أن خلق منها المرض والأوجاع. وهذه المرض والأوجاع يسعى الإنسان دائما لأخذ الأسباب لعلاج هذه النقائص. فمن هنا بدأ الطب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ علما يسمى بعلم الطب، وجد الناس يتطببون ويطلبون الدواء والأدوية في مختلف أنحاء العالم، لأن هذا من حاجيات الإنسان الأساسية التي لا بد للإنسان أن يجدها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأشياء وذكر أشياء وعالج هو بنفسه أنواعا من الأمراض، وأمر أناسا بأن يتداووا بكذا أو بكذا أو بكذا، فكل هذه الإرشادات هو ما يسمى بالطب النبوي.
0: إذن التسمية جاءت من العلماء.
1: أيوة، من العلماء، التسمية جاءت من العلماء. ولذلك يقال بأن ابن القيم الجوزي أفرد له كده بابا قيما في كتابه زاد المعاد، باب الطب النبوي. الطب النبوي وله كتاب أيضا ابن القيم الجوزي المؤلف يسمى الداء والدواء. وفي الموطأ أفرده الإمام مالك بباب سماه العين العين. والإمام البخاري أفرد له أيضا كتابا تسمى الطب. وكذلك العلماء عبد الملك الأندلسي كتب كتابا سمى الطب النبوي. ولأبي نعيم الأصفهاني ألف كتابا سماه أيضا الطب النبوي. وضياء الدين المقدسي أيضا ألف كتابا سمى الطب النبوي، إلى غيرهم من العلماء الذين ألفوا في هذا المجال كتبا وبحوثا كثيرة. إذن المصطلح جديد بالنسبة للقرون وبالنسبة لتصنيف العلوم، كما اسم جديد ومصطلح الحديث وعلم التفسير وعلم
0: كل هذه علوم جديدة.
1: أيوة.
0: ناقشها العلماء وكذا. وهل هناك تشابه نوعا ما أو تداخل فيما يعرف بالطب النبوي والسحر والرقى؟ هل هذه كلها داخلة في الطب النبوي؟
1: بارك الله فيك. الطب النبوي له جانبان أساسيان أو له مجالان أساسيان، المجال الوقائي والمجال العلاجي. المجال الوقائي والمجال العلاجي. وفي المجال العلاجي قدم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وحد حدودا وأعطى مبادئ قيمة يجب أن يراعيه المسلم في أخذ سبب للحصول على صحة. لأن كما نعرف جميعا أن الدين الإسلامي الحنيف لم يترك شيئا، كما كان يقول اليهود لأصحاب النبي صلى الله رضوان الله عليهم، كانوا يقولون لهم بأن دينكم لم يترك شيئا، حتى الاستجمار والاستنجاء دينكم علمكم هذا. فهذا الدين الذي يعلم كل شيء حتى الإذخر لم يترك مجال الصحة البدنية ولا صحة الأبدان ولا صحة القلوب ولا صحة الأفكار. حد كل شيء ووضع له قوانين وضوابط يجب للمسلم الذي

0: كيو يزعم على أن كيو يعيش حياة سليمة، وعلى أن يحقق العبودية التامة، أن يتقيد بهذه المبادئ. ومن تلك المبادئ حدد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
1: الله عليه وسلم
0: فتداووا ولا تتداووا بالحرام، ولا تتداووا بالحرام، لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن التداوي بالشيء محرم فهذا يمنعه الشريعة منعا باتا، لا يصح للإنسان أن يطلب الشفاء أو العلاج في شيء محرم. إذن فهذه المبدأ أساسي في الطب النبوي. وأيضا كما يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جاءه رهض من العرب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لما أسلموا كنا نرقي في الجاهلية، كنا نستعمل الرقية. الرقية كما يقال هي كلمات يقرأ ويتلى لطلب التحصن ولطلب التداوي لشيء ما.
1: هذا في
0: فقال للنبي
1: الجانب الوقائي.
0: في الجانب العلاجي، في الجانب العلاجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نرقى في الجاهلية. أي بمعنى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يواصلون استعمال الرقي أم يتركونه نهائيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. أي أقر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرقية جائزة، ولكن بحدود معروفة، لا يمكن أن يكون مشتملة على العزائم الشركية أو العزائم الكفرية أو الأقوال الذي لا يعرف معناه، لأن هذا يدخله في الحرام. فضمن هذه الضوابط التي حدده الشريعة الإسلامية، يقال بأن هذا مثلا طب نبوي، لأنه له صفة وميزة. الصفة والميزة هي التقيد بما أجازه الشريعة، والكف والمنع والابتعاد عن كل ما نهى عنه الشريعة من ناحية التداوي والعلاج.
1: هذا
0: أيوة.
1: هكذا ولتأكيد على ذلك، لأن الطب الصرف أحيانا يتداوى بما هو محرم.
0: أيوة.
1: بلغنا أن هناك ناس ربما يشربون المواد الكحولية لمداواة بعض الأمراض، وهذا يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على عدم التداوي بكل شيء يؤدي إلى الشرك أو شيء محرم بالنسبة للنصوص الدينية.
0: أيوة هكذا.
1: إذن ممكن أن نربط أن هناك شبها بين الرقى والطب النبوي والسحر أيضا، أو سحر الأسحار. هناك أي طلاسم سحرية
0: أيوة
1: يقوم بها البعض،
0: أيوة،
1: وينسبونها إلى الطب النبوي،
0: أيوة،
1: أو يقولون أنهم يبنون هذه الطلاسم على القرآن.
0: أيوة ما شاء الله، سؤال قيم. هناك آليات للطب النبوي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج أو أمر بها في العلاج، مثل الرقية. لماذا نقول الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية التي هي مجموعة من الآيات والأدعية النبوية والأقوال الجائزة التي يرقى بها للحصول على شفاء، وهذا بشرط أن يكون يتقيد على المبادئ الإسلامية الحنيفة، بأن لا يتضمن على شرك أو لا يتضمن على شيء، على أشياء كفرية. بدلا عن ما نراه الآن في كثير من الدول الإسلامية باستعمال الطلاسم وباستعمال أسماء الجن وأسماء الخدام الجني وأسماء ما يسمى بالروحانيات، لأن كل هذه من عالم الجن والشياطين، يدعونهم ويقرؤون لهم طلاسم وعزائم للقيام بأمور ما، سواء أمور علاجية أو شفائية أو شيء خارجا حتى عن إطارة التداوي. فمن هذه الأمور ما يسمى الطلاسم، والطلاسم يتضمن على مجموعة من الكلمات التي لا يعرف معناه، لا يعرف معناه، وكثير ممن والذين يستعملون هذا النوع من العلاج ويقولون بأنهم ممكن يعالجون يستعينون بالجن، والاستعانة بالجن شيء محرم، شيء محرم، لا يمكن للإنسان أن يستعين بالشياطين أو يستعين بالجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عد مولانا سبحانه وتعالى في هذه الآية أمورا، وقال بأن هذه الأمور رجس، أي بمعنى نجاسة وشيء قذرة يجب على الإنسان أن يتجنب عنها، منها الأنصاب. الأنصاب تي موي لي نتدو أي ندبتي ولا أي تور ولا أي يوخمنتنيني، يستعملها الإنسان لحماية نفسه على رغمه أو لحماية عن شيء، أو يلتجئون إلى شيوخ الجن أو يلتجئون إلى الجن للحصول على وقاية أو شيء آخر، وهذا لا يزيدهم إلا تعبا ولا يزيدهم إلا رهقا، كما يقول سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كما ذكر ابن الكثير في تفسير هذه الآية في تفسيره بأن كان من عادة العرب الجاهلية إذا كانوا في سفر، إذا دخلوا كدواديا يقولون كانوا يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن لأن لا يضرهم، فيمكثون مدة يحتاجونها إليها للراحة ثم ينصرفون، وكان الجن يخاف من الإنس لأن هذا هو طبيعي، كما نخاف الجن فالجن أيضا يخافنا هكذا. ولما رأوا أن الناس يستعيذون بهم بدأوا يرهقونهم ويخيفونهم ويوزعونهم رغم أنهم يخافون من الإنس، فلذلك لما أسلم هذه الجن النصيبي الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم يحكون هذا، وأقره سبحانه وتعالى ويقولون أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون ويطلبون من الجن أن يحموهم، فزادوهم رهقا، الجن لم يزيدوهم إلا رهقا وتعبا وخوفا وكل هذه،
1: لأنهم لا يغنون منهم شيئا،
0: لأنهم لا يغنون منهم شيء، وكذلك الذين يتعاملون معهم لا يغنون عنهم شيء. لذلك من هذا الباب يدخل السحرة، ولذلك كل ما نهى عنه الشريعة الإسلامية من أن نأخذه سببا للعلاج فهذا يدخل في جانب السحرة، كالذين يتعاطون العرافة أو الكهانة، أو الذين يعلقون التمائم، أو الذين يذهبون إلى أماكن الأنصاب، أماكن خاصة يضعون عليها الذبائح والتضحيات لإرضاء الجني، كل هذه محرم وسحر في الشريعة، لا يجوز للإنسان أن يحرم.

0: معالجة النساء الخلوة مع المرأة ولمس بعض أطراف من أجسادها وكذلك الضرب الذي يمارس أيضا على الضحية كل هذه تشير من بعيد على أن هناك ركاكة في هذا الاستعمال. كيف تفسرون هذا؟
1: ما شاء الله، بارك الله فيك يا عم. سؤال قيم جدا، لأن هذا السؤال يوحي إلى كثير من الأخطاء التي يرتكبها أو يمارسها الذين يعملون في هذا المجال، وذلك يرجع كثيرا إلى قلتهم من التعلم وقلة علمهم بالقواعد الشرعية. هذا أكيد من جانب، ومن جانب آخر انتشار الجهل وانتشار الفساد الخلقي الذي أثر في الذين يعملون حتى في هذا المجال. لأن من الأشياء ما لا يجوز كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، لا يخلون رجلا بامرأة إلا ومعه ذو محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما في معناه أن الرجل إذا خلى بامرأة وكان اثنين فالشيطان ثالثهما. إذن فهذه الخلوة محرمة فضلا عن اللمس، لمس بعض الأعضاء سواء كان في العلاج أو في شيء آخر، هذا لا يجوز شرعا. ومن بعض الرقاة الذين يستعملون الرقية الشرعية أو يزعمون أنهم يمارسون الرقية الشرعية، وبعضهم بعيدين جدا عن التقيد بالضوابط الشرعية، كلهم يدعي وصلهم بليلى وليلى لم يقر لهم بذاك كما يقول العرب. بعضهم يمارسون الضرب ويعتقدون أنهم يضربون الجن أو يضربون، وهذه الضرب قد يكون لها عواقب وخيمة جدا في نفس المريض وعلى بدنه،
0: لكن
1: وهذا لا يجوز،
0: لا يجوز
1: شرعا. ومنها أيضا من الذين يمارسونها أيضا الاستحضار، ما يسمى بالاستحضار. الاستحضار هي أن يتلو آيات قرآنية أو شيء، سواء آيات قرآنية أو شيء آخر، لكي يأتي الجني ويدخل في نفس المريض ويتكلم بلسانه،
0: ولم يكن فيه أصلا
1: أو لو كان فيه أصلا وتكلم كما يحدث في بعض الأحيان بدون أن يستحضره. أما الاستحضار فهو كان خارج الجسد وأكرهه أو جره ودخل جسم المريض وبدأ يتكلم بجسمه، هذا أيضا حرام، لأن تلبس الجني على جسد الإنسان هذا محرم، والذي يأمره بأن يفعل حراما فهو يأمره بشيء محرم.
0: وكيف تفسر وجود بعض الحالات التي يدعي فيها المريض أنه شفي وأنه لم يعد يحس بما كان يحس فيه قبل معالجته بهذه الخزعبلات؟
1: أيوة، كما إذا تداوى المريض مرض روحي، المرض الروحي أو الأمراض الأرواح الخبيثة، نقصد به مثلا المس الجني الذي يضره الشياطين، أو سحر أو أصابته عين أو حسد أو شيء من هذا القبيل، فهذه أمراض

0: تسمى أمراض الأرواح الخبيثة، له علاجان فقط، العلاج الجائز والعلاج المحرم. العلاج الجائز هو الالتجاء بالله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب المسموحة شرعا من الرقية، أو أخذ بعض الأدوية التي لا يشمل على شيء محرم، فهذا هو العلاج الجائز.
1: الجائز، نعم.
0: أما العلاج المحرم فهي عكس هذا، الاستعانة بالجن والعرافة لكي يعرف ماذا يحب هذا الجني أو هذا الذي يضر بالمريض يدك لفلان، فبواسطة العرافة أو الكهانة يعرفون أنه يطلب منه كذا، أن يذبح مثلا دجاجة أو
1: سوداء.
0: يذبح كبثا سوداء أو أسود أو شيء من هذا القبيل، أو أن يذهب إلى المكان الفلاني ويتجرد عن ثيابه ويغتسل بها ويترك هناك شيئا من آثاره. فإذا فعل هذا الشيء المحرم يريحه الشيطان برهة، قد يكون يوما أو أسبوعا أو شهرا
1: ربما لاستدراجه.
0: لاستدراجه. وفي هذه الحالة الشيطان أشد وطأة منه مما قبله، لأنه أعطاه ما يحب، فبإعطائه ما أحب الجني هو عصى ربه بالكفر أو بالشرك، فهذا يضعف الإنسان نفسيا أمام هذا العدو الذي لا يتركه أبدا. وهذا أيضا كأنه يغذي الشيطان ويعطيه قوة أكبر من قوته الأولى
1: الأصلية، نعم.
0: الأصلية، فبذلك يتبجح الشيطان ويفرح لأن هذا المريض كفر أو أشرك بالله، فيريحها برهة يوما أياما أسبوعا أسابيع، ولكنه هو أقوى من ذي قبل. فبعد شيء يأتي و كي يداهم عنه ويتخطف به كي من المس، ولذلك يظنونهم بأنهم شفوا وهم عن الشفاء بعيد، بعيدين
1: كل
0: جدا،
1: البعد.
0: بعيدين كل
1: هكذا
0: البعد.
1: مستمعينا الكرام، نتابع معكم مع ضيفنا الكريم الشيخ إبراهيم خليل نيان، وهو من الذين يمارسون الطب النبوي والقائلين به. ممكن إذا كانت عندكم أسئلة حول هذا الموضوع أو موضوعات أخرى في نفس هذا المجال، ممكن أن تتصلوا بنا 88 628 63 46 88 628 63 48 88 628 73 46 أو اتصال خارجي 00221 920 04 21.
0: ما شاء الله.
1: فهل ممكن، هل من الممكن أن يرقي الإنسان نفسه دون اللجوء إلى راق أو استعمال بعض الأدوية، خاصة الأعشاب التي ممكن إن شاء الله نأتيها فيه؟
0: أيوة، فهذا من أفضل الأشياء،
1: أن يرقي المرء نفسه،
0: أن يرقي المرء نفسه أو يرقي أهله. ولكن كده في بعض الأحيان فهذا من أفضل الأشياء، كما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يرقون أنفسهم. ولكن هذا
1: ربما لذلك الرقي لم تكن منتشرة في زمن النبي. لأنه
0: كان هناك رقات،
1: رقات في زمن
0: كان
1: النبي،
0: هناك رقات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نذر يوما إلى جارية ورأى على وجهها صفعة، صفعة يقال بأنها نقطة صفراء أو بيضاء، فقال استرقوا لها فإن بها رقية. وكان هذا كان في الجاهلية العرب كانوا يرقونه، كان هذا منتشر جدا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطر هذا المجال وقال بأن خذوا من الرقية ما لم يكن فيه شرك، سواء بالكلمات أو بالأشياء الممارسة، إذا كان هناك شيء كفري أو شركي أتركها، وأما الباقي فأخذها. وأما الرقية أن يرقي الإنسان كم نفسه، فهذا من أفضل الأشياء. وهذا أيضا يدل على أن المرأة أيضا لم يهجر القرآن، لم يهجر القرآن. ولكن هذا يكون غالبا في إطارات أيضا محدودة. على سبيل المثال، في بعض أنواع الأمراض سواء من المس أو من السحر، يخرج كثيرا أو بعيدا من حالة الهدوء إلى حالة الاضطراب النفسي والجسمي معا. وإذا وصل المريض إلى هذا الحد، يحتاج الإنسان إلى راقي ممرس الذي يعرف بعض الأشياء لكي يمكن أن يساعده لعلاج هذا المريض. ولذلك في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى الذهاب إلى الراقي، رغم أنه حفظ القرآن وحفظ الأدعية المشروعة، ولكن هذا ليس عمله، ليس عمله على سبيل المثال.
1: وهل الرقية تؤثر على غير المسلم؟
0: أيوة نعم، طبعا يؤثر على غير المسلم كثيرا، كما جاء في الحديث، في حديث أبي سعيد الخضري الذي ورد في الصحيحين، أنهم ذهبوا، كانوا في سفرة يسافرونها، ومروا على حي من أحياء العرب، ثم استضافوهم ولم يضيفوهم، ثم ذهبوا خارج القرية وأقاموا الخيمات لكي يستريحوا. وفي الليل جاءهم السكان هذا الحي وقالوا لهم: هل منكم من عنده شيء يمكن أن يداوي سيدنا؟ فسألوهم: هل سيدكم؟ قالوا: لدغه ثعبان، وفعلنا كل شيء ولم ينفع، فهل منكم من يمكن له أن يداويه؟ فقال أبي سعيد الخضري: أنا لي شيء، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، إذن لابد أن تجعلوا لي جعلا. وقال لهم بأني أرقيه، إذا شفي تعطيني حظيرا من الغنم، حظيرا من الغنم، فهذا أكيد ملايين تقريبا. ثم قالوا: نعم فليشفي، هذا هو المهم، نعطيك كي ما تطلب. وذهب أبو سعيد الخضري ورقاه بالفاتحة، فكأنما نشط من عقاله
1: في الحال
0: وشفي بإذن الله تعالى. وأعطوهم ما عهدوا عليه، وقالوا فيما بينهم: أيوة كيم، نقتسم، ليأخذ كل واحد منا سهمه. ولكن تأدبا، الصحابة كانوا حذرين جدا، وكانوا يتأدبون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم. قالوا: لابد أن نذهب ونحيل المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
1: وهو يحكم النظر هل هي حلال أو حرام.
0: أيوة أيوة أيوة. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأحكوا عليه القصة، قال لأبي سعيد: بما رقيته؟ قال: رقيته بأم الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ ما أدراك أنها رقية؟ فقال لهم: اقتسموا واضربوا لي سهمي. فاقتسموا الحظيرة وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم سهمه. فهذا يدل، وهذا الحي من حي العرب، السيد هذا لم يكن مسلما، لم يكن مسلما. وهذا السؤال أيضا يوضح جانب واسع جدا فيما يتعلق بالطب، لأن الطب شيء إنساني، إنساني بت، نداوي عليه الإنسان والحيوانات وكل من مرض فله حق.
1: يعني ما عنده تمييز في الدين،
0: لا، فعنده حق في التداوي، حق في التداوي.
1: فهل في حياتك المهنية مارست الرقية أو عالجت بعض من النزلاء غير المسلمين؟
0: أيوة أيوة أيوة، حدث لي مرات ومرات ومرات.
1: وشوفوا؟
0: جاء، أيوة شوفوا بإذن الله. جاءني يعني مثلا هناك مسيحي ومسيحية، أما هذا فهي المسيحية، جاء وقال لي: أنا أريد أن تداويني. وقلت له ولما رأيت الاسم سألت عنها هل أنت مسلمة؟ قالت لا. قالت لماذا تريد أن تتداوى بالقرآن؟ وقال لي أنا أعرف أن هذا
1: ينفع.
0: نعم كان ينفع. وقلت له هل تتوقع أن تسلم؟ قال ربما أسلم.
1: وأسلمت؟
0: آخر مرة كي سمعتها كي لم يكن كي مسلمة. فأعطيناه
1: العلاج. ولكنها شفيت.
0: الحمد لله شفيت. شفيت. لمدة قصيرة.
1: ولكم نزلاء.
0: لمدة قصيرة.
1: لكم نزلاء أجانب غير سنغاليين؟
0: أيوة أيوة لنا نزلاء أجانب غير السنغالي من الدول العرب وغيرهم.
1: يأتوك نعم. من الخارج؟
0: نعم يأتوني من الخارج والله.
1: ما شاء الله.
0: الله الله.
1: وهكذا إذا لم يبقى معنا إلا 10 دقائق ربما أو أقل، ربما نتطرق فيها إلى ما هي نصيحتك للذين يعملون في هذا المجال، لأن فيه الكثير من المخالطات ومن الأشياء الملتبسة تلبس في الحقيقة عقيدة المسلم. هناك أناس لا يجيدون حتى قراءة القرآن
0: الله الله الله.
1: ويستعملون مثل هذه الرقى
0: الله الله.
1: وبعض منهم يخلط بين الأطيب اليابس والأخضر.
0: أيوة أيوة بين الحو والمو.
1: نعم. وبعض منهم يخلط بين الرقية والمعالجة بالأعشاب وأيضا ممارسة الأسحار.
0: الله يعز بالله.
1: التراثم. ما هي نصيحتك لهؤلاء؟
0: والله يعز بالله. أولا أستنصح من العلماء وأطلب منهم أن يحاولوا حسب قدرتهم أن يؤطروا على هذا المجال، لأن الناس في أمس الحاجة إلى مثل هذه العلاجات لابد. وإن لم يروا معالجا شرعيا بت يتقيد بالضوابط الشرعية والمبادئ الإسلامية يذهبون إلى الذين يمارسون كل شيء ولا لا يعرفون الحو من المو، يفعلون كل شيء ويدعون أن هذا أنهم يتداون بالقرآن ولا يعرفون حتى مبادئ الطب الشرعي. مبادئ الطب الشرعي أو المبادئ التي يتقيد عليها الطب من ناحية الشرعية لا يعرفون هذا حتى. فمن هذا يجب على العلماء والدعاة والأئمة أمثالكم أن يتحدثوا كثيرا في هذا المجال، وأن لا ينفوا كل شيء ويقولوا كلهم خراب. لا، ليس هكذا.
1: وهكذا يقع أحيانا، لأن يعني هناك مجموعة كبيرة من العلماء ينكرون حتى الطب النبوي، يقول أنه لا أساس له.
0: أيوة ينكرون كل شيء والناس ويرون أن الناس كانوا يذهبون إلى الصحراء.
1: ولكن ميل الغالبية من الناس إلى هؤلاء المشعوذين أليس لأن أنتم أيضا أو ربما أمثالكم تطلبون أجورا مرتفعة نوعا ما نظرا للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ قرون؟
0: لا، بالمقارنة أنا لا أرى هذا حقيقة. حقيقة أنا لا أرى أن الذي يطلب منه الرقاة شيء ثقيل حتى لا يمكن للإنسان أن يدفع عنه. وتذكرني قولك نصيحة الإمام علي البدرلو الذي أنصحني إياها، أعتقد أنه في آخر زيارة كي زرتها
1: في السجن
0: في كولخ لما خرج في كولخ، وقال لي إذا أتاك مريض ولم يكن عنده شيء فداوه
1: لوجه الله.
0: الله الله الله
1: ما شاء الله.
0: الله الله. هذه الأمور يحدث كثيرة حتى قبل أن يقول لي هذا مارسنا هذا مرارا وتكرارا في الوالد. ولكن الذي يطلبونه من المرضى بالنسبة لي شيء خفيف جدا بالمقارنة مع الذهاب إلى السحرة أو شيء من هذا القبيل. ربما قد يحدث في بعض الأحيان أو شيء من هذا القبيل قد يحدث.
1: ومن جانب القانون، هل أنتم الآن حاصلون على مؤهلات لكم من طرف في وزارة الصحة مثلا لممارسة هذا العمل، أو هل هناك إطار يجمعكم جميعا شيء موحد حتى ممكن أن تدافعوا عن مصالحكم؟
0: شيء مهم جدا. هناك في الوزارة ما يسمى بإدارة الطب التقليدي. إدارة الطب التقليدي يعني كان يقودها الدكتور بسن حفظه الله، كان بروفيسورا في جامعة الشيخ أنتجوب، وزرته يوما من الأيام قبل سنوات وقال لي حتى الآن لم يكن هناك شيء يذكر حقيقة. اذهبوا وانتسبوا إلى الاتحادات، هناك مجموعات واتحادات للمعالجين بالطب الأعشاب وما يسمى بالطب التقليدي. وإذا قلنا الطب التقليدي في السنغال يشمل كل شيء، هناك سحرة، هناك الذين يعالجون بالرقية، وهناك أخرى يضمنها كل شيء. إذن لا شيء يقيدنا،
1: خليط من المتضادات.
0: خليط من المتضادات. إذن مع أنهم يسمون بكل هذا الطب التقليدي traditional. إذن كل هذا يجمعنا، ونحاول حتى الآن أن نجد على تراخيص أو اعتراف من قبل الحكومة، ولكن حتى الآن لم
1: غير موجودة.
0: غير موجودة
1: مع الأسف. المهندسة تشير على أن الوقت انتهى.
0: ما شاء الله.
1: بس نتركك مع الكلمة الأخيرة دقيقة واحدة ونرفع الجلسة إن شاء الله.
0: ما شاء الله. أنا أنصح الجميع وأقول لهم بأن هناك أمراض يمكن أن نداويها في طبعا في الطب التقليدي أو الطب الحديث. الحديث وهناك أمراض روحانية لا يمكن أن لا يعالجها الطب الحديث ولا يعرفونه حتى. وفي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يتقيد على التعاليم الشرعية لكي لا يأتي إلى الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتداووا ولا تتداووا بالحرام، لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ونسأل لكم التوفيق والسداد والعافية.
1: جزاكم الله خيرا.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا إذا المستمعين الكرام، هكذا أنا هنا معكم هذا البرنامج الذي قدمناه إليكم من إذاعة السنغال الدولية، على المساعدة الفنية إبراهيم فال، من إعداد وتقديم سلم فالمختار. ونشكر الشكر الوافي للسيد الشيخ إبراهيم خليل نيان، ونطلب له إن شاء الله الدوام الصحة والمعافاة لمتابعة هذه المسيرة التي يقل الأبطال فيها. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.